عقد السحر انحل عقد السحر في ترميمة التوراة، بان العزف في تلمودهم واهمون، فبعد قتل نبي

0: واهمون فقد أراقوا عزة العياش والهنود فانتقم الحسام هم واهمون فقد أباحوا سفك شريان القعيد فدارت الأيام فدارت الأيام واستلم الهمام هم واهمون فدورة التجديد في دمنا ستصنع بعد رنتيس البطولة ألف سيل جارف من إخوة الفاروق والياسين والقسام والعزام هم واهمون هم واهمون هم واهمون واهمون.
1: Dengarkan kami Kelantan FM di mana jua? kelantanfm.rtm.gov.my.